راني نسينا يا رقل الوران كلو ازن الجام يغني ودقلو هاتني ريني بجل سجدو.